سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم. Wannan sati insha Allah shi ne da wani zan gabatar da bayani ne akan tsarki na jiki da kuma tsarki na zuciya, wanda kowanne su yana da muhimmanci. Na farko, tsarki na jiki shi ne kasance a kodo shi Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi cewa taharatu da zafi to bin iman, cewa tsafta da muke ganin jikin naka tana kasancewa daga cikin yanki na imani. To wannan yana da matuƙar muhimmanci a cikin rayuwa.

0: kwanaki na fara haduwa da na yi aure tuntuni to Allah ya sa hakan. Zangon gariyawa ya ake saurara daga nan gidan rediyon Bauchi BRC 2 mita 94.6. Yanzu agogonmu na cewa karfe 9:30 lokaci ne da za a saurari tafsirin Alkur'ani mai girma da tare da Sheikh Fatihi Dahir Bauchi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ونبداله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: لقسكين تنبين دي مسا كيف مسا wannan mutumin da yato takardar nan wanda yake cewa shi annabi ne shi kan ya yake a cikin ku ne sai a ɗan babban mutum ne ɗan manyan mutane ne ya yi ce na ji ɗan dangi ne shi ce na ji shin iyayen sannan su ne masu sarautar makka ko kuma su ne masu bukiyar makka sai ko ɗaya manyan mutane ne dai ba sarakuna ba ne ba masu bukiya ba ne amma manyan mutane ne sun ce naji shi wannan mutum kafin ya fara dawon annabcin nan yana karya wa ganganinsa na yau da kullum ce a baya karya ce naji shin su wane ne mabiyansa manyan mutanen gari ke binsa ko kuma ammawa ne sauran talakawa sauran al'umma suke binsa ta ce a ba manyan gari ba ne manyan gari kan ba sa tare da shi ce naji to wanda da suka shiga addinin sannan karuwa suke yi ko raguwa suke yi a ce a karuwa suke yi kullum ce tunaji to kuna yake tsakaninku ce kwarai ko muna yin yaƙi to yake yake tsakaninku a ce wata yana mai nasara a kansa wata yana mai nasara a kanmu ce tunaji